تبع وسلخ ات ده كل يوم دبرت على انرجي حيوبك ولا نفخد لي جوعه بطلولي الخشمات نسيتي العصب بشبيلة خطوط زرقتي تاجورنات لبشتي ساجوت عزبيوتا خزرتي لك